0: لي معاقل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدم يا عزم خدمات.
3: يا مامي يلا.
2: قدم يا عزم خدمات.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: Oh, I'm

0: فقت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
0: يبدو ماء الماء في كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
2: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: ضمنت على مر الزمان مكارمي ري لوام وحاجة المحتاج.
3: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة تحلل إن شف ما جيها وسال بين جواهر. تحلى بمرفد الجمجين وحلى مثل جواهر حسن أبيض صافيا. يذوب لجد مثل بين جواهر صافيا. هذا مثل

0: كمثل محب عيد لدى الدمع في التحريق غير غمامة وعيد ذاك الدمع
1: تفيض إلى الآساد منها السواقيا.